0: من أين أتيت؟
1: إني أتيت من قصر هلال. ما اسمك؟
0: اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعل هنا؟
1: بيعملكم لا تنسسيون باللغة العربية.